دكتور صانو سكس هيت اف ام ده ميكو بلان سلقلانش وقته ريكلاما كنا تتكليك بلان باشلان ميكو زور ينجليك سيبملي ميوالر لزات جيجا شربتلي جمليك الخوم لانترو جتال اوزينجز جموسن تلان واتا تبكورين ميكو خار ايدش ده قوانج شخر مزدوكو لردان سورين ريكلاما O'zbekistonda soat 13.